سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب، الصوت القريب من القلوب.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين، الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في مناهج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صل اللهم وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، يقول الله جل وعلا:

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تحدثنا في القلب السليم، وقلنا القلب الخالي من الشك ومن الشرك ومن النفاق ومن الشبهات ومن الشهوات ومن الضغائن ومن الحسد. وقال بعضهم القلب الذي يعشق السنة ويكره البدعة، لا يحب الابتداع في الدين ولا أن يأتي بالدين بما ليس فيه، فهو قلب نقي صفي طاهر. وقال بعضهم القلب الغافل. الغافل إيه؟ مسلم أمره لله، لا يعبأ بشيء، لا ينام وفي صدره شيء لأحد. وقد جاء في ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل علينا رجل تقطف لحيته بماء الوضوء، وبينه إذ هو داخل، الحديث بالمعنى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. بصينا لقينا الرجل ده داخل، وسيدنا النبي كررها، فذهب إليه عبد الله بن عمرو: أنا عايز أعرف الرجل اللي من أهل الجنة ده إيه العمل اللي بيعمله عشان أقتدي بعمله وأعمل زيه. قال: فذهبت إليه وقلت: إن بيني وبين أبي شيء، أنا في بيني وبين أبويا سوء تفاهم كده، أتأذن لي أن أبيت عندك؟ قال: على الرحب والسعة، تفضل يا ابني تعال. راح بات عنده ليلة ليلتين ثلاث ليالي، موظف ثلاث ليالي، هو مش راح يبات لشيء، وراح يراقب عشان هم حريصين على الخير. الرجل ده سيدنا النبي قال عليه أنه من أهل الجنة، ليه؟ ما يمكن أعرف أعمل زيه. لقى الرجل يصلي العشاء ويعني يصلي حاجة بسيطة كده، ركعتين أربع ركعات زي كلنا ما بنقل عادي يعني، وينام ما يصحش إلا الفجر، لا بيقوم طول الليل ولا مثلا له أوراد وأذكار، ومقضي الليل كله كده في ذكر وفي طاعة وفي كذا. وإن كانت هذه الأشياء طبعا كلها أشياء طيبة مباركة، ربنا يجعلنا من أهلها، لكن ما لقاش بيعمل حاجة من دي، ما يصحش إلا الفجر. كل الحكاية إذا تعرى من نومه ذكر الله، يعني مش حاجة يعني، هو بالنسبة له طبعا الكلام ده في عهدنا يبقى حاجة كويس، لكن أيام الجيل الأول دي حاجة أقل من العادي يعني، ثلاث أيام على كده. قم قال له إيه؟ قال: يمكن لما لقاني عنده كان بيعمل حاجة ما عملهاش. قال له: أهذا شأنك في لياليك كلها؟ أنت على طول كده؟ قال: ليس غير الذي رأيت يا بني. قال له: صراحة بقى أنا هقول لك بقى، أنا مفيش بيني وبين أبويا حاجة، لكن سمعت حبيبنا النبي يقول عليك كده، فجيت أشوفك بتعمل إيه، قول لي إيه اللي أنت بتعمله عشان أعمل زيك. قال له: ليس إلا الذي رأيت، مفيش غير اللي أنت شفته. حتى هم بالانصراف فقال له: غير أن عندي شيئا، أنا عندي حاجة هقولها لك. قال له: قول. قال: لا أبيت وفي صدري شيء لأحد، أما باجي بالليل حط راسي على الوسادة مفيش في قلبي حاجة لحد أبدا. الله، خلي بالك الحكاية دي مش سهلة إلا على من يستطيع. يعني

0: ده قابلني النهاردة وودى وشه الناحية التانية، ده غزني، ده تطاول، ده أساء، ده شخط فيا قدام الناس، ده عاملني بشكل لا يليق، ده نسي فضلي عليه، ده ما إلى كل هذا وذاك. إذا تركت ذلك كله لله أورثك الله راحة في الصدر ترى حلاوتها وترى نورانيتها، ما تبقاش سبب من دخول الجنة. أصل عارف دي حضرتك واحد يقول لك طب دي حاجة، لا مش بسيطة دي، معناها إيه؟ معناها إنك سلمت أمرك لله، ما انتش لا تريد من الكون إلا الله، لحد بقى قادر يزعلك ولا حد قادر يفرحك، حتى اللي بتزعل واللي يملك غضبك وفرحك وسعادتك وشقائك هو الله، فسلمت لله أمرك. طب هو التسليم مش أعظم أبواب الدخول للجنة؟ يبقى دي معنى إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، من معانيها هذا، لا يحمل غلا، لا يحمل حقدا، لا يحمل سوادا، لا يحمل حنقا، ده من معاني إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب أضاءه نور القرآن. ويا جماعة القلب ده زي المراية بالظبط.
1: You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.